0: فضلاً حرص دونكاغا
1: تك دي أن طان ناو
2: كاي هون أن شن داي
3: جي هون أن شن داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.
5: La más mexicana.

0: فضلاً حرص دونكاغا
1: تك دي أن طان ناو
2: جاي هون أن شون داي
3: جي هون أن شون داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.